ارجمي يا واو يا واو ما رايك على وكالة سباسو وما جاكو رنت في فاسنا هو يقول باني لا